بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المساعدون الكرام، نؤيكم تحية طيبة ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هادي العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سرين مود ميسام أيد الله ونصر. بكي تلسبكتاتي نحن من نيوي سيطان تلفزيون توبا موندي بي تي في ni di ci lekkulo ak radio khasside online delu señ menen yon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche di nek bu ñent waxtu joté fi ci général mbokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه سبيل الرضوان والتمكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة قصيدة أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيرين مود مباي تام ايد الله ونصره من بالما بوك اوديتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سيرين مالين يون سي سين جوتاي بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتاي سي سينغال tombe djuroomi waxtu yu toftal ci etali ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ina bi sante yalla julli ci musa ali salatu wassalam xam ngeen ni dimanche be wessu ñi ngi doon waxtane ben mawduh bu ñuy tuddé tarbiyatul awlad éducation de la fin wala bok de la tarbiyatul awlad muy education jëm ci walu ndaw ñi mu nekk lo xamni farata la ndax ndaw mu jàngé te yëruul réew mu tak moko taal ndaw bu yaro te jëngul

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه